0: خيو قطط وكتن طول قط اون كي قط يا كما تشنا خوال خلا كابس هامتين وكو هاني بن والي كي تريا ما شغا سولين او كازو كامبوريس توستين كاميرينا كان غوبيرنو بوا كاميرينا كخسوما تشوا غاسولين رام بسرنا كاب خيو قط في وسنا كار كوبرينا كروستي هانو والي انيو غاسولين را كوال خيست ساسين يا خلا كام بيو كم غال بينام تو يا بخيخا هاني بينو اساس كي كي تيا ما كي ساستا واسول ولور نغستوين تاتارا كي وكنو كنا استاتي وانا كومار كان كروسي وكان خسونا سنترو كيا وكما خا تكسنا داس كرا كخسونا استي وكستين وانكو يو كوري هانا وكامل كسونا ويست يو كاستي كوك سير كاباتا وكامل كي بيلا بيانا ريكو هانا كانا سيكتور سيكتور وكاما خاتا خا بور تورنو بانا كاستان تاب خاراكي خا هاني بيني وكاما خاست كي هاني ركي كونا جان خاجا وينا كسوك سار اكسر سار شب كاراكي وا كونا وكي تخاستا وار خات ابنا قاب خيو كا كيسونا كسا كونا كومير شو كانا خنياس خارك تاب خاراكي وهاني وقول قيس ميتا كي دي هالو كامو اس كاركتان خالو كما كي بان خان سرس كاكين يعني وكون خاسينا كون خامتي خا بريسيدنت خسر خانيا بابينيو خاني بينيو والي كي تي استا خيلانا كسرو خيواي ويل ورطاي كويلا كنا كسرو كما خا وي وات سين تستا وي وار خام بينيو كما خلا بس مركن كتوي خالو كما ويت سيلا كي خام مالكونا كستي لبس مركن كرا كي جيكتا وكنغس كرا كي وكما كي واتا كيش انتاوينا كوكانا كانا ديوانا كومار كي خاباتون كيون سانيا يو سوريكينا سوكاني جيخي بس سبسان تارو كو بس سبسان تارو ها استا وكما خاتا كخا كيش انتا بخا بينيرا كي ويا كي بس لقن بخان تاتا استا وكان قامان تا بخرا كي أرو ملكة سو كما خا وثنت بخارك واتكينو ليش انت خيلي ليش بيد شارية بكم حالو كما كي وا بناك كم نو كب كارك يا ثابي كومانيتاري او كان خا تنتا جاو سلور اب كارك يا كي بناك او كما كي بناك ماي ساتوكت خا خيلي ناك خاني وسوم ناك خا ميا تسركيا باش تسيني سوت خيركيا او كما خا يا كي بناك خيوس كما او كما تختندستان حالو كما ارسوينا كخا وتشاركي وكم تمت كنتنا كم بجوا مشتو بخركي حتكي خستان تا وينا كرو خام بكون همر كغاسكي خف خصبن ساسس يا كي بناك ارس وي يا كي بناك استي خاني بيني وا خالو كما دونا كم بي وكي ويا تشوينا كختي وانا كمر كت بجو كنتم بي جا بيسان سونا ويست كسدغت بجا خالا يا كي بنتاكي دكيس هيلات كولكنك وكي ويا تيوي خا وليكي
1: Wali kihilata yuspinius pagatukama uksatokiti tebuna kahutkaskara kilat kulakanaka kaisa provincia ingabi uksatokerus kamata halasin hayatebuna kskatok taraktan marka chirinakam 5:30 peskaluat hakim satun kamenotuna kawama kipaski radio chilpana kaparuja hala prekinyan katanchita wahkut ansin huk ampia kayatebuna kampi salanta sepkanyani
2: En tiempos de crisis, la desinformación puede ser tan peligrosa como la violencia.
3: Mensajes falsos, rumores y discursos de odio circulan rápidamente en redes sociales, buscando dividir a la población y aumentar el miedo.
2: Antes de compartir, detente un momento. Pregúntate, ¿quién lo dice? ¿De dónde viene la información? ¿Está verificada?
3: Acude a cuentas confiables de medios serios y periodistas que han verificado datos.
2: No seas parte de la cadena de desinformación.
4: La información responsable fortalece la democracia. Este es un mensaje de la Red Herbol.
5: Hola, soy José Luis Aliaga y quiero invitarte para que visites nuestra página en Facebook, Herbol Radio 100.9 FM. Allí podrás encontrar a quienes hacen esta radioemisora, Herbol.
4: Estamos presentando el informativo Camasa, 27 de mayo, Día de la Madre.
6: Ellas son los ángeles del cielo.
7: Este madre es lindo, ¿no? Pero también tiene... es mucha responsabilidad también tener.
6: Cuidarán nuestra vida con anhelo.
7: Tengo mis nietos ya más preocupados por ellos que por mí, ¿no? Más en ellos, ¿no?

إلا تبلا كناكو كما وقمس وكيتشاوين بيه تشالواتان حتشي كان جاسكراك تانها إي كاميسس يتخاب خراك تان شي تراسات خمان تراكنياني استراكنياني كاباش بار راديو نوفيلا هلو كام سران تاكي بنياني نوستراس فوسس هلو كام ويت اتراكي بي راديو نوفيلا وكاب حتشي كان جتاسكي فونداسيون إسا كونراتا دناو لوكسان كيراكو كما تاتشي كان جابخراك وات إربو لوكسان بيبي وايتا بيسين كما وقت اتاسكراكي خام أبيرو كما خيست أبخيكي بنيان واسورو نكاس نيويست اسكراك تان هيتشاكونا سا Istanyo akisi, a ver, chikan chapanyan o kamahilat gulaka.

هو كما توصلوا سوايا بري وكما استبرلو منك ويست أسي سي بي ما من الرقبة وكما تا مارجة تايبين وكما تارسو تاينا سراكي وقد خيشاها بوسي أكاها سراكيني يعني بوسي لماركة جري وخي واتاهوت خي موبيليساسيون تايبين أكانا تاتا بريسدنت خيو بخصار خبان ساسين بارلو منك أستخان وكا تايبين ساسين وقد وكا تايبين خيشاها ما يوا يبخي وتخبانا خان باش أرسوي أرستاهاني وكما تا وكما تا إناج أساكي بارلوي خا إست أسكاس باتي سوايلا وقد كما أخنان جنيا خا أتخبان سوايا بخاراكينا وكان بيروسا بيسا بريسدنسيا وكبونكون كان وكاو كمينارو خيلا تخار سوايا لكتاين وكامانتا هوا تخو تخيوا ساسين وقد تيجا خنان جاسبان سابخيوا وبيرو نطايب تخا سابخيوا هنيو تكيتي ريبورتس وكان أكاخ ساسين خيلا تكوليا كان وكما خوا كيسي راكي وكساتو قينا كان وكاس خنان جنيا وكاتوا ساسكتان ما أروخا pampa chaspa o hasta suma wakiataski uka pachas hasta tarikunasa ma suma arun peja ma marca chirino waits na suma pero pampa charaxnapi hilat kuya kukatwa wakisikam sasktasa kun hams parlasktan kun aruna kampisa arsusaja marca chirin pisaruskiptatana kaukiris amtaja ma arsubi toke kepahan utkapuni uma amtahnicham Askin jama sumar geñataki hanuka usuch geñataki pampa geñataki bueno ukatu hicha jewa ukutkaraki defensoría iglesia xato ketsa wali amoyan persona joki si principalmente siwa autoridades nacionales yo kamara ki maisa tokita kitena kas kumat mai phara ki hutki sensibilidad si kama xato ken hasta ñan khachawi su kamat tutikas pan wali hacha thalu kama aruto kempi ukatu amoy tapiñas waki sisas pero bueno a ver suita taki ucha harus ke paus kharakchen hichuruna kataki wayan tataski usasa usa phara ki Hilat kuyakana kukchan kamasti, charmante alwa saraktan waitan ukaja. Bueno, autona casa suksarna kapja ponerakin, hayukam, ukatakis antavena casa utakina kanaja, kalana casa ulisis karakin, hayuka marca chirinak. Ukaja, el alto marcan. Y provincia nakatsti, yatis karakinyani u marca chirinak, pero aquí si uksatokan hachamanchanya puni hukampi, aruski pawir. Hanicha. Bueno, radin chilpanaka parjala pañananchta ukut asingañan ukatak uchirtaos, aruski pawis utkaska kineu hilat kuyakanaka.